0: الحب في شهر رمضان علينا الصيام. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك العلام.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له المتصف بجميع صفات الكمال مختصا. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله البشير لمن اتقى والنذير لمن عصى. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا وشفيعنا وقدوتنا وأسوتنا وحبيبنا وقرة أعيننا محمد صاحب المعجزات التي لا تستقصى، وعلى آله وأصحابه الذين نالوا بصحبته الفضائل لا تعد ولا تحصى. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. أما بعد، إكراما وتعظيما، سلام حرمات سلام تعظيم saya haturkan kepada para alim ulama, para bapak kiai, para ibu nyai, masyayikh, asatid, dan para sesepuh, pejabat pemerintah dalam semua tingkatannya yang sangat saya hormati. Forum pimpinan kecamatan, Bapak Camat, Bapak Kapolsek, dan para anggota, Bapak dan Ramil, dan para anggota yang hadir yang sangat saya hormati, Kepala Desa, para perangkat desa, dan tokoh-tokoh masyarakat, rekan-rekan remaja, konco-konco santri, sahabat-sahabat banser yang saya cintai, yang saya banggakan, teristimewa, keluarga besar Bedali Community Korea. Yang disingkat BACOK. Yang saya cintai, yang saya banggakan, hadirin, hadirat, mustami'in, mustami'at, saudara-saudaraku, ikhwatal iman, jamaah sekalian, yang saya cintai, yang saya hormati, rahimakumullah. Alhamdulillah malam hari ini Anwar Zahid yang dhaif bisa sowan ke ngarso panjenengan semua, meskipun saya datang pas apa terlambat. Saya ngomong terlambat, muga-muga kualat. Saya ngaji di mana-mana itu enggak pernah terlambat. Mesti